تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم بخدر عظمة زادي والله على وانا خل وكير ربي عبم فسن بشري إلى جنة به ربي يا أحمد.

صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما سنة لجلسين توا

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين. بركوس انت وامك بركوس خيره
1: ما ايل وانا كي بري بري واي داماي غاتال فوف رك غير مثال ما دون جوخي شي ني جيتي دي نيكو يالا جاغلي اي بير يو خامني يينن ني نيكون دي نين دي امو نيكو لوري دو مل نون دي ديكي جاغلي ييغا خامني موم لا ني اند سي جام ليك ني دي جاغلي فاو ني ليرال نيك جيمي شين بي كان لا جات وون موريد لو ام سولو لا يتام جاغلي ييتام yu wër la té am wayé ñeko señ bi jaglal moy mouride yi dëgg dëgg ta aju ci mom ci tuba daana wax né mouride moy ko xamni genn yité la am muy sun borom tabaraka taala idil muridu la yuridu abadan ghayra lir rahman ko xamni ngeerum yalla kessé moy yitém koku moy mouride gis nañ itam mu wax né wasful muridi tarkuhu al irada li wajhi man yaf'alu ma arada man bil shay'an shiwa mawlahu يصل له وخيره اولاه في خشير بو قطعه بو سيني ليرالنا دوخيو اب مريد موي كو خامني يالا كيفه مو ييتيم شيخ محمد البشير نيت لي ناني سيني بي مسلنا يابلي تيا دارا جاني تيا تيا دارو سلام كوني وا عبد الله جو نيكو بو ديمي وخال مريد يا نلن كو خامني ييتيم موي ام ادنا موي ادنا كوكو نامو في بايال دارا جي ko xamni yitte moy alakhira kexe namu fi baye dara ni ko xamni yitte moy aduna ak alakhira batay namu fi baye dara ni ko xamni yalla kexe moy yitte nak mu tok sun bashir bo moko wax kon murid deug deug yitte jelle don moy wut yalla yalla kexe moy don yitte moko ñor ak chaque ngeureum sun borom sun tuwa buñu setlo itam ku massa ñew ci mom amna yoonu mu da terbiya moy da na jangalo xam xam da na ligeyelo ngir dindi reuy ak tayal ci yow dana faral dana la faral lo sa bakkan dana la tuddlo yalla tuddu ko bari dana fexa ba nga yigne yow geuno kenn te li nit di geune nit moy geun ko ragal yalla is akramul ibada indallahi aktharuhum taqwa lolu señ bi da wax dana la fexa itam ba nga am teggine yo xamni day fenc ci say wax ak say jëf ak say lepp

رمان ريمي وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسبي وخدمي وأمتي وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والخاتم لما سبق ناجي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيمي وجلاس الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها. آمين يا رب العالمين. وجلا مما تدغنا بالأور العين والولدان في الجنة التي وجد المتقون. وجلا منا بسكر إليك وإلي.

0: حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كهوري وهو النفيري من فدائي
1: لا تنرى كبير

وغير سهيه كالاجيائي هب لي انتقاما قني الملامة هب لي الكرامة بذي اللوائي بذي الجمال.

يوم الجزاء جزاك ربي يا غريبي خير محب بلا ارتداء إن الخديم ما يقيم ولا أريم ذال ارتداء أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي الشخاي زنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاي أنت سلوكي إلى المليك ما يلوك موت النخاي أنت جميل لك أميل أنت رسول بلا جري لك لساني ما الجناني ولا أوداني فسعرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل غير ترائي عجبت غريب عجبت غير

هجر عبادي بعد الخماي فيك ما ما قدميت فيك ابتغيت خير النماي فيك ذهابي في غيابي بالاغتراب لك انتماي زهزة عابي حتى الجنابي بلا كآب ولا هباي يا خير ماحي محا جناحي مع المساحي وقت سبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك هند الرماي عليك سلم.

خير الأنيس للأوليائي سفاز دوري ضياء دوري بدر البدور بعد ضيائي عيد سكواري ليس كفوري ناف النفور مبي خلائي جنات هادي نيران عادي والفل بادي.

براء له الشفاعة له الجماعة يتخي إن رام علما أو رام قلما أو رام ظلما باخي النخي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى ثاب الشخي هادي المدير نور المنير عيش بصير ليس تدائي.

0: بهدم تابي من كل عاد مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجاي من انصراف سمع عفوك عمن يخاف بعد التجاي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت مجائي انت الكريم انا القديم دهرا اديم ثقه الثناي
1: انت الكريم انا القديم دهرا اديم ثقه الثناي

يدي ذي البدلاء فكيف أهوي متى النموي والمدموي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا آل بر يا

مدي عجائب نافي مساء عباد الوهي مجي الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهاء غيث نفادا من استفادا ليس نفادا عدى الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب لا جائب ذب الكلم ذب يسلم طي ياسم كجدائي سبب كثيرا غيث نفارا بير دبارا بلا رجائي جسون يعينه له يعينه في بن يعينه برأي شيء قد أسف أخرى من ينطع بجسم جهرى في الابتراء أكرم بربي أسرى بحبي لن لقربي مع البراء قد بات يسريم من بعد توري مديم بشريف الأنبياء سورة لمين ما لمين وأغل مين للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة ليلة قيائي قد قدموا إزواجه واحترموا ذوي النخائي وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم

Jeri ni midal nemara te fanya makarima nemal mukimal rasai gabal gawari mal gawari wajil gawari bilana jai gabal gawari mal gawari wajil gawari bilana jai bani gawari mal gawari bagi surari wajil jai لو أنت داحي بعد النجاي نستدعي وفي المساي صلاة ستة بمدي ستة تاتي بكمات سي عليه صلى ربنا جلا ففاق كلها في الانقياي عليه سلم والأمر فخم والأجر عاسم في الاتقياي على الأتيق باب التاريخ أخي الوسوق كل ردائي على الوزير سيف البشير عرب الخدير مجري الخدائي على بيائي أخي العيائي خير ردائي من ذي البقائي على القريبين

يا خير ربي خير مربي خيرت قلبي بعد ابتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسين بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وشعبه وفريق بهذه المنظومة في كل وقت وحين ابدا امين وبالنازم يا رداك الاكبر في كل حرف منها وابل كل من يقرؤها سعادة الدارين امين يا ربنا.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم من كل كريم أكرم من من قد له تكرم. اللهم من كل كريم أكرم من قد له تكرم. عزم له كل كان إيماني ولازم اللسان للرحمن واجوب بسكر بلا كفراني تكفى إسابه مهنيراني. أدي خادم رسول
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما توفت الأواه في تعميس أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وقارا وعزم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله جدوا الله توابا رحيما أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ويا أخوان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف بين يديك مقيرا على نفسي بذنبي وزلال رقبا في غفرانك وتقبلك لوفي الأمل خائلا امتسالا لأمرك. الحمد لله.

أعد الخلق كلهم. هل الذي ساد في الهرباء والحجم محمد الخير خلق الله البيم. من نرتجي أهنه في العل والنغم وبعد فالقلب من اليوم ذو ألم من كثرة الذنب والآفات والغمم. فقلت ذا توبة لله من ندم أستغفر الله.

وديدني خير ممدوح فيا مخي أقول مستغفرا في ليل زارقي أستغفر الله من نرخي ومن خلقي.

دراري تسقي وينصر دون الخوز والخبر فتبت لله للأسقاء والنزري أستغفر الله.

تني وتمزي فيا خمي ويا نكدي لكن أتوب إلى رب الورى سمدين أستغفر الله

أقدم قدمي قد ساني قبلتي وقوم أملات كفي وما من جميع صايخات تركت فقلت لما ردى نفسي قدا خسيات أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم كفي وما اكتسبت في مبلغ العلم نفسي تقود عجا يا دارك الفرس ولم أقل في شيئا مثل الخرس أهليت أنفاس نفسي ليل في القلس أستغفر الله من نفسي ومن نفسي

الورهي والهرس والمال في الأموال بالسطع لكنني تبت للقفار زاسره أستغفر الله.

تنعم عيني وقلبي كل أزمنة وإمتي لمهالي خير مركنة حتى ذنوبي ونومي قففت زنتي أستغفر الله.

متاثر الله ويعتذر تزاك بري خالفت ما امر المولى لدوس غري مكسر الله يا تاجر تزاكي بري فانا الخلت اوابا لذي البصر استغفر الله.

أتلت من ضعف إيماني هنا أملا حتى سأت بها يا أسرة الأملا فقلت مستغفرا رب السماء.

معالم انصرفت في الهن والعرب أصاتبات لخيل الله ربي أما حتى تعسب في تاتي يا ندما أصاتبات لخيل الله ربي أما حتى تعسب في تاتي يا ندما هلا قول سريعا تائبا وجما

ألا أتوب من الآفات مغتنما أستغفر الله تهدى الرمال وما ينأل في العالم.

إخنا لما نفوز به وسلم إخنا على نتوب إلى القفار فاترنا أستغفر الله جل الله راسخنا المنهم المنهم.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى مني من عملي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

سمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyena andak yeen tewlu fassiyena.

وجرني في إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم صلاة بسلام تبع على الذي خصدي أن أتبع على الذي من بمراد اقتدى في السر والجهل.

وسر إبليس وكل سي جهود والجن والدجال والسوداني في السرق والمرض.

بكوني يا عبد الله وهو الشهير ستار يا في دارين متي محمدا بنزم ونصر وهو نعم ستور بزاري كتاب الله.

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى جزاء الإحسان للخدام. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز.

صل على خير الورى محمد وآل ما سعى بالعبد وفر سنوبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا قفر يا معين وقد عوى إجلسي ندام في خدمتي وحبلهم أرام وارزقهم الإيمان والإسلام والفطر والإحسان.

الدين والدنيا مدى الدور ولا تواخس بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل عنهم دنسا وخبا وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واسرف قلوبهم إلى التعاثي بالعلم والحمل في الأوحى.

ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وولا لله خطوات أمر مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا على يمن ببقاء وسعى وخاد الكتاب ما سعى لوجه الكريم صحصع القدر إلى سواي والصفا لي الخدر لم ينهني.

مدى لي الخلو غنى عن خير وكان للحب بأعلى خير ترسي عن القدب والضلال رد العليم.

لم يخف كن واسي الخسدا حقيقة تحت الفتى مقصودا هوت منافح السنين وسور خالصة لوجه مالك الدهور وجعني الجميل في دنيا ببسر مخلدا سنيا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومؤمنا سبحان ربك رب العزة ما

ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان.

من أنفسكم عفيت عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل

وجههما إلي بكن فيكون آمين يا رب العالمين. وبسر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف واجعل على أكبر رضاك وعلى أعلى سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفرح بها جميع أحبائك.

المكر والأذى بجاعي الذي يخزي بعلة وعن مسي ودادي لمولانا وللمصطفى النبي

يخلد ما أرضى وأحواه. وجاءت ربي بمت المصطفى زمنا وانخاد لي كون ربي لي بجرواه. فر اللعين

أهل كتاب بوحي الله مدراه لله شكري على خير الورى وعلى أهل كتاب بوحي الله.

من هو الوسيلة من باق والأعاد. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وحبلي فيها ما لم يكن قط لغيره ولا يكون أبدا لغيره من القوارق والعجائب.

0: بل ها مني بقدر عظمة ذاتك وبمقداره صلى الله تعالى وسلم بلا شيء يشؤني أو يضرني في الحال والمعالي أن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Sant Serigne Touba rek Gaga Serigne Touba rek
2: Ya Imam Sharafa
1: Jara Am Mam Se Ibrahim.

سرين بسير مثنى خيسي في كر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما غيستي شقيا من لم يهوك كولا باج تخيلنا ملاج كو سونو بوروم مني ما ماكو بند مانيكو ندخ من ناكو بند منيما واو خينا لولا تخ منا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتبا سونو بوروم بن تخيلي كيب كوما باج تي لوح المحفوظ.

عاقبا قل خالف الأمر أربوني لي لك المجزاد خر يا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمي لقد كنت صبارا سكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجن لك المجسات الخالي خات التي بها أتت خبل من خير المرا جملة الرسل لك سر خسارة بساخ بذوة كمن سق بدر سايد سم بالفضل

وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني لأنت الخليل العب يا خير ساف وسرواك لم يخلق باقي ما كلي

التي لن تخال أمدي التي أزامتها نفس بالسعي يقيني تركب باي سيد كفاني بالباقي سيد السلم والقي يميني الياد نقاط واردا بخدمة خلص المدينة سعدي يسلي بتسليم عليك اللسين بن مي خفية منك الهادي عبد الرميم يجيك مني كل وقت وساعة رداء وسكر رافقا أب في العين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصابكم باغ أبامي بالوعي يبصرك الباغي بخطي كرامة

يبجل كل وقت وزاد يوصل للباقي بزارات ناب بقدر يا السبق والفضل والولي يبجل كل يوم مخد وإنسى رب لا أراد ولا زاوني يؤكد كل أبلغ بي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالتيح خرجت بفضل الله مما يوبغ وينول خير فارقوني موبغ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله.

برزقوا خذ الشكر مني أخسر وبصيرا في المستوى يا خيرات يسيق خرجت مع الماء بربي من الأزار ولا يدعي النبي لفي يتبصق

خدك لدعني وسهت من تخو إلى خينا والكل خركان يبلغ قديم كراد أنك فاقبل شكور لوجه الذي مني فيك ينسخ خطيات من هم بعد توبة

خدمتي عليك سلام من به في كارنغ خرت من المتروك بالله وعده وبي لو بي ليس يفسق خروجي بربي معك من ابن خمسة وينو لخير الله لنوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه أن يبدا نكتب له عدد حروفه هاتي الأمداد.

سني له شكر أيضا بعد عمل مخلد على المصطفى خير البرايا المفدني لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل وبعد لدى سيطاقني لقد جاكم خد أنا ماديا لكم من الله سلام.

نبوة وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان عبد الله يبدو لدى علي لكل من الأسادات يا ورمتن ولكن نجال مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى البارية لي لين جاب الآيات

تفضلي. لسل أتخل أسلمت كلي بجايكم وسادل الجنات خير منسلي. لكم رمت من ذابي سلام يسر مدن ما لان ولا سابي يا خير مرسلي. لرب تعالى ستبا مخاتبا لرب الذي راد لدالي بجايكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل. لرب الذي راد لدالي بجايكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل. قد انصرف راجي الى فاتح الرق واني لو عبد ولي جاد بالارخيم. خلامي اليادين شكر الله على راقي بلا لخيا.

شكرا لله شكرا لله شكرا مطيبا خاتيب غير الخلق بالخلق والخلق خدمت.

سلام عقب عقب خد عن سلاياتي لك الله وخد نفر لخير سواء خير لي من الخلقين هاتوا بها على الخلا وحي جنة

نفس الطيبات وصلت بها لله في الفرق والرق خد الله حاجاتي بمن جانا بها ويني بها ابن خديم ما للخير علمت ويلي بالبيوتات المبدعه بان البديع اجاد على يرجعون

واد مو عليك السلام من داني وسانني بكونك خلقا جملة الخر يا ابنهم ويت سفيا منجيا ساي خازد بك الله لخال التي دار ينفهم هلوم وإرفاني بك الله خادها إلا يفانت المنتقى والسماء سوء هلا يا لوادي الله

أني ليعد سلالي السفا مجير مستفز لخير يدا من خير لخيا تصصص فدت لدى الأداء قبل مجاهدا خاتب من عني إذا كان يلس سوار رسول الله سوار رسول الله سوار

خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يحفظ سميت وجهت الباري خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ سلامي جلا منتقى قبل فانتفى هدى الباري لا للخالصين قلب يخلص سروتي معا وجهت قبل للنبي وكل بما فاق المناصر راسه فننطوت وعي كل ما رمت بصباه

كان يماس سماء الذي ينور مخفى سماء من يروى بدام وبالبسر يناس سلام الذي ينور لماء سلام من ينور قلب من نوار ينقص زهر ثياب المنتقى لي يصنني وينو إلى الأعداء مني تافز سلالي إلى الجنات باغ توسعت وكل وما لي سنا من مسسس يقيني إلهي وهو كليتي بجاي.

سن معايا الخي يا ابو السمت داعي جملة عسى النبي من النفي والباء رسل الجلب والنفي يمين النبي فيها عتايا لسجدا عليه صلاة الله يسلف والهريب

خير المؤمن يسلي بتسليم عليه بياري وعذابه باق بيفس بطين يسلي على المختار بلال كل وسابي مقنن عن الكد والخني يخاطبني ما قيد لي بمدان نوح مديعا عجيبا مفيما فايق الرأي

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل عرف من آت الأمراء بسارات باقي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدلة أنت أتى الفلك كالخمي مرامي واجاتين أمبي توجهت بأمن وسكر وولي كان بسمي مرادية كوني عبد ربي قديم من أغادب بسكر وبسازمي مصاياك يا كل لدن كل خجلا ولكن جلد عن زير والنظم مقامات خير الخلق عن خير ربه مقيابة فالتقر عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

bun mujabun musadanun koni daaw mubi on wa mabusun ilal warbi wal wajmi mudi on jalala du jalam alilun mali on wa mazun minan nas wal amin madina tu ilmin murtajan minatul lala murtajan minatul lala murtajan minatul lala minatul lala minatul lala murtajan minatul lala jariun wa munjin min sunubin wa min sumi ma lawani bin نبي كل فاسد وستوب عبدا خديما بلا خمس من الله رب العزيز أقي صلاة بتسليم إلى المستوى المخجل اليمين بتسليم إلى المصطفى المخجل اليمين اللهم

0: العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ صالح مبكي يالنا في يالنا تيوير اك شيخ مرتضى نجبور سيرن توبا ييب شيخ مسام با يالنا في يالنا تيوير نيغي نان كو ديغلو خساي كي دي مقدمات امدا يالنا سونو بروم فاصي ادي بي جاي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا
1: محمد. من كثر ما قدمه وأخلصا لرب الدين وفي الملزا فجمع الكل وزاد وارتغى بمحكم الكتاب منهم مرتغى فإن أخذت وحده أخذت أوراده ولا تخاف كبت والوحد منه توقف ثم لا خاف عليك من وهيب المجلى لأنه لترك كل ومن أخذته فضل خسائش خلن فأخذته الأسنى مع سيادة لجميع جميع ما سيادة وأس لؤس تأس وسم وقرئي آية من الكتاب ثم تبدأي معصبلا مستخسرا مهيللا مسميا على معنى نبلا وبعدها خادمة مستخسنة تنيلهم دلائي كلها سنة وآتي الأصول أو رعد الجميع ثم لكل احتزاز ما رفيه كتاب سمدا مدت لله يدي ومدى في البهل مدده فامتدى كتابه الأجيس سار لرداء لونفاري إذا يتبدى فكان من لاسمي تلاوة بقدر طاقة تري هلاوة وانظر التفصيل ما سكت فهاكما من اسمه سكت ليختم عفاه به الجيلاني عليه رلوان لشي أعلان إلى ختم عده أبو الأسن فاح بخدمة النبي جد الأسن تممت لي بما به تيجاني فاح وكنت لي بالمرجان لي ختم سحسها علي أدنس صرت قديما مصطفى مثل أنس من نبتلي وقلت لإحسانا ورسلي مجنبي أسانا عليهم رلوان وسلام كما بهم خزن تبع سلام وقال مسليا لسوء سمدي على الكتاب والنبي محمد إن الكتاب ورسول سمد قد رفع كل بخير أمدي لين لي سر فؤاد المهتدي ولي سواه ساق كل مهتدي للملتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي أباب في يدي أجابني سميه نهم السمد في رمضان بالنبي محمد أدا فؤاد لا وتعنى جسدي على الله واسع المفسدي وقال أيضا في مناجاه مها مولاه بسرى للمهدين معها يا من هفى عن والدي وأمي ومن يهبني بخير خمي الشيخ موجود البشير نفعنا الله وبركاته آمين. برساق جلنا وعجام ترانك ما يغلط الذي يرانك برساق جلنا وعجام لك خمخم مجرى ذبيتين كسك ومم برساق جلنا وعجام جاجو أميت أمغر بلاي ساجو برساق جلنا واجعل مقام سنك بفوق كبر مقام

بالنصر والنصر وهو لهم الساتور بثوري كتاب الله وسنتي التي بها اهتمي هما نهار بسور اثوري خلق ولا اهلامي تفرغت لما في التي انهم مدي غزير سنونا وسنونا خالد يا سيدي لا لهم تعبا لهم من السند والافات وهو خفور لو تبت من عيب تذاتي لخيره ومني لو اهد علي اللمير لو تبت صعبين وارجو الىه ومني لو صبر يدعم كثير فجئت ببسل منه ابغي سكوره.

حضور لمن عاين بيراليا انه ساترا على سر سر والخبير خبير رليت به ربا يسخر معي تعلم ساعد التيسير وهو خبير فاغرم به ربا نفاهني الهدى وساه المنالي والجناب وقير خنيت به ربا وليا يقود لي مرامي واني ساتر وفقير وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور وهاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداء سرور وهاتبه في الطهر سيدي ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لأنفسها هنا وانت بمجيك الصلاة الجدير فتالخالق رول الهدى ليما بما اهوب به للبر انت النذير فتالخالق تهجيل اوبي بمنيتي فتاك على المولى الكريم يسير

تمور أغني يا سفيهي وسيلتي هنا وغاة يوم السماء تمور أغثني يا سفيه وسيلتي هنا وخدم يوم السماء تمور وأغثني من الفجار والبهر غانما إلى البر والأبرار أنت البشير فبشر سوى الإسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سديه لفي كل يقي وينير ما على آله ولا سابيوس دعما سيسبعني كل من سيجور على خلي سدي وهي رضوان ربهم كما خار الناس الخارهين يسير على سيف الفاتح.

من ربه ذلا كبير كما قد سب وهو وزير ومنه لذي نورين أبخير له كما خاس بالنورين وهو الصبور على والد الستين أثنى لهم كما أباد الهدى بسيفه وهو سهيل على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس الكفور بهم أرتجي من مالكي نصرا وهرا سيسرش بتفليشهين تجور يسنونني وقت أترابي لديهم أسيرا له والكل فما يهور بالهبل المتين مرتلا وللهروة الوصحى التي هي نور به سرت من ربي لرب موهدا وهول النصارى والبهور تمور هو الكمس والكبره توسعد لي هنا بيتا تري نار خدا وسبور كتاب كريم

النبي قد جاء انا منهم سرا سرعة تقيمي سوء اعيش واسير على من بي قد جاء انا منهم سرا سرعة تقيمي سوء اعيش واسير. اللهم ربي اخرج الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.

اللهم بحق وجلايت على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى

هذه الأنباه من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجلها فيها مما تتغنى بها هورك العين آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم الواو وثقت برب

بالعفي وسقت بباخ سر وابدا له بي قديما لخير الخلق بالمكث والصفي الألف أروم.

ربي مخاتبا لمن حبوا عنك الكليسة سادنك كرمت وفقت الكل يا خير مرسل.

السلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره.

كمن قبل أكسس وينو لخير لا لنهوي موبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أني أبدا واكتب

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقتلوا بكل حرف من هذه الحروف البشارات الباقي أبدا الميم.